0: فين في تليفون في نيكو
1: كابك عشان تفتي
0: ايه في تليفون في نيكو 1182 blocking at the Lucky non injury other party is doesn't have current insurance entirely.